إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM. كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

لك الحمد يا غفار ما هل صيبوا وما تاب يا من يقبل التوبة مذنبوا. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكبوا.

فطر السماوات والأرض وفلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت والميت من الحي وفلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أنشأ الخليقة من نفس واحدة وبدأ خلق الإنسان من طين وركبه من نطفة وأبدع الكون بكلمة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه جعل الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم هدايا والليل لباسا والنهار معاشا والسماء سقفا محفوظا والأرض قرارا والجبال أوتادا والماء حياة جعل البحر أمواجا وأنزل من المعصرات ماء ثجاجا وأنشأ الخليقة قرونا وأفواجا فتبارك الله أحسن الخالقين أنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض نباتا وجعل حبا متراكبا وأنشأ زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وعنبا وقطبا الذي أحسن كل شيء خلقه.

تعالى عن الأنداد ليس كمثله، وجل عن الأضداد رحماه أقرب. له ذلنا والكبرياء رداؤه، يسبحه طفل وكهل وأشيب. هو الحي والأحياء موتى، ومجده عظيم، ومجد الهالكين سيخرب. دعاه رجال الغار والكرب حاضر، ووجه المنايا ساء والليل غيهب. ففرج عنهم كربهم وأغاثهم، وكربهم يزداد هولا ويصعب. وسلم أهل الكهف من مكر قومهم، حديثهم من كل ما قيل أعجب. وقال لموسى اذهب لفرعون قل له، تطاولت يا هذا السفيه المكذب. وقولا له قولا رفيقا ولينا، لعل أخ الطغيان في الأرض يرهب. وباسمك أجرى بالعصا الماء صافيا، وقال لهم هذا من الله فاشربوا.

كل يوم هو في شأن، يعلم الجاهل ويرفع الخامل وينبه الغافل، ويذكر الناس ويصور في الأرحام، ويهدي في الظلمات ويحفظ من المهالك وينقذ من المتالف. كل يوم هو في شأن، يحيي نفسا ويقبض أخرى، ويسعد ويشقي، ويضحك ويبكي، ويسر ويحزن، ويهب ويأخذ، ويقوي ويضعف، ويقرب ويبعد، ويخفض ويرفع، ويقبض ويبسط، ويعطي ويمنع. كل يوم هو في شأن، يكتب حسنة وسيئة، ويقدر نعمة ونقمة، ويقضي عذابا ورحمة، يوفق ويخذل، ويكرم ويهين، وينشئ ويعيد، وهو اللطيف الخبير. كل يوم هو في شأن، لا تقع قطرة ولا تسقط ورقة، ولا تقال كلمة ولا تطلق نظرة، ولا يخط حرف ولا تمشى خطوة، ولا تسكب دمعة ولا تهمس همسة، إلا بعلمه وهو العليم الخبير.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الفلاح في مزرعته، أيها الأستاذ في مدرسته، أيها الطبيب في عيادته، أيها التاجر في تجارته، أيها الملك في مملكته، أيها المستغرق في نومته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا حجر، يا شجر، يا بدو، يا حضر، يا من غاب ويا من حضر، يا من اغتنى ويا من افتقر، يا من غلب ويا من انتصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الشيخ الهرم، أيها الشاب، أيها الطفل، أيها الغني، أيها الفقير، أيها الناس، كل الناس، أيها العالم، كل العالم، أيها الكون، كل الكون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها النهار الباسم، أيها الليل القاتم، أيها الطل الناعم، أيها الجبل الجاثم، أيها النهر الجاري، أيها الضوء الساري، أيها شعاع الناري، أيتها الحديقة، أيتها الأزهار، أيتها الأوراق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا الله يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونستغفرك من جميع ذنوبنا، ونسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت التواب الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى. يا رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي، إنك أنت الرزاق الكريم. اللهم إني أعوذ بك من شر وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، وأعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار، يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا الله.

0: اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك ورحمتك آمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا شاهد كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا قديم الإحسان يا دائم المعروف يا الله يا من لا غنى بشيء عن يا من رزق كل شيء عليه ومصير كل شيء إليه اللهم اهدنا اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا العظيم وتعالي ارحمنا وأجب دعاءنا يا أرحم الراحمين يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عمر.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: كانها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

لها حين يصبح، فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: سألت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: فاغني الله ما

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: فعلها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها سبحان الله حين يسبح وحين
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق يخوض حربا ضد الفساد والمخدرات، مشددا على أنه لا تهاون ولا تراجع في هذه المعركة، قائلا إنها معركة شرف وحماية لمستقبل العراق والأجيال القادمة. الزيدي وخلال زيارة ميدانية أجراها إلى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الداخلية، أوضح أن المعطيات تشير إلى تحقيق تقدم كبير في الحرب على المخدرات، وأن العراق أصبح يتقدم دول المنطقة في منع تهريبها إلى أراضيه أو استخدامه ممرا إلى دول أخرى. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون بأن الوزارة ألغت تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي. وقال جونسون أن وزارة الخارجية في عهد بايدن احتفت بشكل مخزن ومنحت جوائز للأجانب الذين يهددون الولايات المتحدة، فأن وزارة الخارجية في عهد ترامب تلغي تأشيراتهم وتضمن إبعاد هؤلاء الأفراد عن الولايات المتحدة. وسبق أن اتهم مشرعون جمهوريون طيف سامي بالمساعدة في تسهيل تمويلات عبر النظام المالي العراقي، وحثوا إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضدها. كشفت تقارير صحفية عن اختبار معقد يواجه العراق في موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران، وذلك عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران ضمن حملة النبذ الاقتصادية، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل المالي معها. وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات مع سعيها لتجنب تداعياتها، مشيرة إلى أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بإيجاد حلول عاجلة أو طلب استثناء رسمي من الإدارة الأمريكية. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي حذر من تداعيات استراتيجية واقتصادية على إيران في حال عدم السماح باستمرار تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. وقال المرسومي أن تعطل الصادرات النفطية العراقية سيخفض قدرة العراق على استيراد السلع الإيرانية والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار سنويا، ما ينقل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة مضيق هرمز إلى الاقتصاد الإيراني، لافتا إلى أن قطاع التصدير الإيراني إلى السوق العراقية يوفر فرص عمل لنحو 1 مليون عامل إيراني. كشف مصدر مطلع أن العراق نشر عدة ألوية من الجيش على امتداد حدوده مع السعودية في إطار تعزيز سيطرة الحكومة على الشريط الحدودي، وأوضح المصدر أن انتشار الجيش قرب الحدود السعودية يعكس تقدما في مساعي بغداد لاستعادة السيطرة على المناطق التي كانت ضمن نفوذ الفصائل المسلحة. وقبل ساعات أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان استمرار الحوارات بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وأضاف أن مهمة التحالف الدولي ستنتهي في موعدها المحدد في 30 من أيلول المقبل. كشفت مصادر مطلعة عن خلافات جديدة داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن استكمال كابينة الحكومة، مشيرة إلى أن المباحثات بشأن الوزارات التسعة اقتربت من مراحلها النهائية، ورجحت المصادر طرح المرشحين للتصويت خلال الأيام المقبلة أو في غضون أسبوعين، لافتة إلى أن الخلاف لم يعد مقتصرا على توزيع الوزارات بل يشمل مقترح استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء وسط معارضة بعض قيادات الإطار. وفي المقابل ترى قوى أخرى أن استحداث هذه المناصب قد يساعد على استيعاب مطالب الكتل والتي لم تحصل على حصتها من السلطة التنفيذية.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفهم.
1: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: إذا صادفت أحد تعرفه وأنت في الشارع فاكتفي بنظرة أو ابتسامة أو سلم عليه وصافحه سريعا، ولا تتباحث في الأمور الهامة والطويلة والمعاتبة والمناقشة، فقد يكون مشغولا أو على عجلة من أمره، بل حدد معه موعدا لتلتقي به لاحقا.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق يخوض حربا ضد الفساد والمخدرات، مشددا على أنه

0: لا تهاون ولا تراجع في هذه المعركة، قائلا إنها معركة شرف وحماية لمستقبل العراق والأجيال القادمة. الزيدي وخلال زيارة ميدانية أجراها إلى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الداخلية، أوضح أن المعطيات تشير إلى تحقيق تقدم كبير في الحرب على المخدرات، وأن العراق أصبح يتقدم دول المنطقة في منع تهريبها إلى أراضيه أو استخدامه ممرا إلى دول أخرى. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون بأن الوزارة ألغت تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي. وقال جونسون إن وزارة الخارجية في عهد بايدن احتفت وبشكل مخزن ومنحت جوائز للأجانب الذين يهددون الولايات المتحدة، فإن وزارة الخارجية في عهد ترامب تلغي تأشيراتهم وتضمن إبعاد هؤلاء الأفراد عن الولايات المتحدة. وسبق أن اتهم مشرعون جمهوريون طيف سامي بالمساعدة في تسهيل تمويلات عبر النظام المالي العراقي، وحثوا إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضدها. كشفت تقارير صحفية عن اختبار معقد يواجه العراق في موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران، وذلك عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران ضمن حملة النبذ الاقتصادية، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل المالي معها. وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات مع سعيها لتجنب تداعياتها، مشيرة إلى أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بإيجاد حلول عاجلة أو طلب استثناء رسمي من الإدارة الأمريكية. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي حذر من تداعيات استراتيجية واقتصادية على إيران في حال عدم السماح باستمرار تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. وقال المرسومي إن تعطل الصادرات النفطية العراقية سيخفض قدرة العراق على استيراد السلع الإيرانية والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار سنويا، ما ينقل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة مضيق هرمز إلى الاقتصاد الإيراني، لافتا إلى أن قطاع التصدير الإيراني إلى السوق العراقية يوفر فرص عمل لنحو 1 مليون عامل إيراني. كشف مصدر مطلع أن العراق نشر عدة ألوية من الجيش على امتداد حدوده مع السعودية في إطار تعزيز سيطرة الحكومة على الشريط الحدودي. وأوضح المصدر أن انتشار الجيش قرب الحدود السعودية يعكس تقدما في مساعي بغداد لاستعادة السيطرة على المناطق التي كانت ضمن نفوذ الفصائل المسلحة. وقبل ساعات أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان استمرار الحوارات بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وأضاف أن مهمة التحالف الدولي ستنتهي في موعدها المحدد في 30 أيلول المقبل. كشفت مصادر مطلعة عن خلافات جديدة داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن استكمال كابينة الحكومة، مشيرة إلى أن المباحثات بشأن الوزارات التسعة اقتربت من مراحلها النهائية. ورجحت المصادر طرح المرشحين للتصويت خلال الأيام المقبلة أو في غضون أسبوعين، لافتة إلى أن الخلاف لم يعد مقتصرا على توزيع الوزارات، بل يشمل مقترح استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء وسط معارضة بعض قيادات الإطار. وفي المقابل ترى قوى أخرى أن استحداث هذه المناصب قد يساعد على استيعاب مطالب الكتل والتي لم تحصل على حصتها من السلطة التنفيذية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: لبناء العلاقة الطيبة الراقية الإيجابية بينك وبين ولي أمر أي طالب، كن مؤهلا وفنانا وماهرا في التعامل مع ولي الأمر، واستقبله بوجه بشوش عند استدعائه، وكن ملما بشكل كاف بموضوع الاستدعاء، واجعل أسلوبك بالحديث معه مفهوما ومن دون غموض، وابتعد عن استخدام مصطلحات غير واضحة، وتقبله كما هو عليه من ناحية الثقافة والشكل واللغة، واترك المجال له ليعبر عما بداخله ويشرح وجهة نظره بدون مقاطعة، وتجنب إشعار ولي الأمر بالتقصير، وإنما حاول إشراكه بكل ما يتعلق بابنه أو ابنته.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطاً.

0: احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا.

0: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق يخوض حربا ضد الفساد والمخدرات، مشددا على أنه لا تهاون ولا تراجع في هذه المعركة، قائلا إنها معركة شرف وحماية لمستقبل العراق والأجيال القادمة. الزيدي وخلال زيارة ميدانية أجراها إلى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الداخلية، أوضح أن المعطيات تشير إلى تحقيق تقدم كبير في الحرب على المخدرات، وأن العراق أصبح يتقدم دول المنطقة في منع تهريبها إلى أراضيه أو استخدامه ممرا إلى دول أخرى. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون بأن الوزارة ألغت تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي. وقال جونسون أن وزارة الخارجية في عهد بايدن احتفت وبشكل مخزن ومنحت جوائز للأجانب الذين يهددون الولايات المتحدة، فأن وزارة الخارجية في عهد ترامب تلغي تأشيراتهم وتضمن إبعاد هؤلاء الأفراد عن الولايات المتحدة. وسبق أن اتهم مشرعون جمهوريون طيف سامي بالمساعدة في تسهيل تمويلات عبر النظام المالي العراقي، وحثوا إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضدها. كشفت تقارير صحفية عن اختبار معقد يواجه العراق في موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران، وذلك عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران ضمن حملة النبذ الاقتصادية، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل المالي معها. وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات مع سعيها لتجنب تداعياتها، مشيرة إلى أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بإيجاد حلول عاجلة أو طلب استثناء رسمي من الإدارة الأمريكية. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي حذر من تداعيات استراتيجية واقتصادية على إيران في حال عدم السماح باستمرار تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. وقال المرسومي أن تعطل الصادرات النفطية العراقية سيخفض قدرة العراق على استيراد السلع الإيرانية والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار سنويا، ما ينقل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة مضيق هرمز إلى الاقتصاد الإيراني، لافتا إلى أن قطاع التصدير الإيراني إلى السوق العراقية يوفر فرص عمل لنحو 1 مليون عامل إيراني. كشف مصدر مطلع أن العراق نشر عدة ألوية من الجيش على امتداد حدوده مع السعودية في إطار تعزيز سيطرة الحكومة على الشريط الحدودي. وأوضح المصدر أن انتشار الجيش قرب الحدود السعودية يعكس تقدما في مساعي بغداد لاستعادة السيطرة على المناطق التي كانت ضمن نفوذ الفصائل المسلحة. وقبل ساعات أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان استمرار الحوارات بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وأضاف أن مهمة التحالف الدولي ستنتهي في موعدها المحدد في 30 أيلول المقبل. كشفت مصادر مطلعة عن خلافات جديدة داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن استكمال كابينة الحكومة، مشيرة إلى أن المباحثات بشأن الوزارات التسعة اقتربت من مراحلها النهائية. ورجحت المصادر طرح المرشحين للتصويت خلال الأيام المقبلة أو في غضون أسبوعين، لافتة إلى أن الخلاف لم يعد مقتصرا على توزيع الوزارات، بل يشمل مقترح استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء وسط معارضة بعض قيادات الإطار. وفي المقابل ترى قوى أخرى أن استحداث هذه المناصب قد يساعد على استيعاب مطالب الكتل والتي لم تحصل على حصتها من السلطة التنفيذية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الثاني عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد FM.
5: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق يخوض حربا ضد الفساد.

0: والمخدرات، مشددا على أنه لا تهاون ولا تراجع في هذه المعركة، قائلا إنها معركة شرف وحماية لمستقبل العراق والأجيال القادمة. الزيدي وخلال زيارة ميدانية أجراها إلى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الداخلية، أوضح أن المعطيات تشير إلى تحقيق تقدم كبير في الحرب على المخدرات، وأن العراق أصبح يتقدم دول المنطقة في منع تهريبها إلى أراضيه أو استخدامه ممرا إلى دول أخرى. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون بأن الوزارة ألغت تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي. وقال جونسون أن وزارة الخارجية في عهد بايدن احتفت وبشكل مخزن ومنحت جوائز للأجانب الذين يهددون الولايات المتحدة، فأن وزارة الخارجية في عهد ترامب تلغي تأشيراتهم وتضمن إبعاد هؤلاء الأفراد عن الولايات المتحدة. وسبق أن اتهم مشرعون جمهوريون طيف سامي بالمساعدة في تسهيل تمويلات عبر النظام المالي العراقي، وحثوا إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضدها. كشفت تقارير صحفية عن اختبار معقد يواجه العراق في موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران، وذلك عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران ضمن حملة النبذ الاقتصادية، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل المالي معها. وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات مع سعيها لتجنب تداعياتها، مشيرة إلى أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بإيجاد حلول عاجلة أو طلب استثناء رسمي من الإدارة الأمريكية. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي حذر من تداعيات استراتيجية واقتصادية على إيران في حال عدم السماح باستمرار تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. وقال المرسومي أن تعطل الصادرات النفطية العراقية سيخفض قدرة العراق على استيراد السلع الإيرانية والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار سنويا، ما ينقل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة مضيق هرمز إلى الاقتصاد الإيراني، لافتا إلى أن قطاع التصدير الإيراني إلى السوق العراقية يوفر فرص عمل لنحو 1 مليون عامل إيراني. كشف مصدر مطلع أن العراق نشر عدة ألوية من الجيش على امتداد حدوده مع السعودية في إطار تعزيز سيطرة الحكومة على الشريط الحدودي. وأوضح المصدر أن انتشار الجيش قرب الحدود السعودية يعكس تقدما في مساعي بغداد لاستعادة السيطرة على المناطق التي كانت ضمن نفوذ الفصائل المسلحة. وقبل ساعات أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان استمرار الحوارات بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وأضاف أن مهمة التحالف الدولي ستنتهي في موعدها المحدد في 30 أيلول المقبل. كشفت مصادر مطلعة عن خلافات جديدة داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن استكمال كابينة الحكومة، مشيرة إلى أن المباحثات بشأن الوزارات التسعة اقتربت من مراحلها النهائية. ورجحت المصادر طرح المرشحين للتصويت خلال الأيام المقبلة أو في غضون أسبوعين، لافتة إلى أن الخلاف لم يعد مقتصرا على توزيع الوزارات، بل يشمل مقترح استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء وسط معارضة بعض قيادات الإطار. وفي المقابل ترى قوى أخرى أن استحداث هذه المناصب قد يساعد على استيعاب مطالب الكتل والتي لم تحصل على حصتها من السلطة التنفيذية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: والآخر من رشيد اف ام.
1: إذا كنت صاحب مطعم صغير أو كبير أو تملك كشكا أو بائع متجول أو صاحب مركبة متنقلة أو عربة جر، فلا تستغل الرصيف لعرض بضاعتك، ولا تحتل الرصيف بمسافات طويلة لفرش البضاعة، ونظم عملك في أحياء ومناطق المدينة وفي مكان واحد لا يتعارض مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم المكان أو المنطقة، وابتعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد والدوائر والمباني، وحافظ على نظافة المكان، وخذ بعين الاعتبار مدى قدرة استيعاب الرصيف لبضاعتك ولا تتعدى على أملاك المال العام، وعند المرور بين الأزقة اخفض صوت السماعة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق يخوض حربا ضد الفساد والمخدرات، مشددا على أنه لا تهاون ولا تراجع في هذه المعركة، قائلا إنها معركة شرف وحماية لمستقبل العراق والأجيال القادمة. الزيدي وخلال زيارة ميدانية أجراها إلى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الداخلية، أوضح أن المعطيات تشير إلى تحقيق تقدم كبير في الحرب على المخدرات، وأن العراق أصبح يتقدم دول المنطقة في منع تهريبها إلى أراضيه أو استخدامه ممرا إلى دول أخرى. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون بأن الوزارة ألغت تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي. وقال جونسون أن وزارة الخارجية في عهد بايدن احتفت وبشكل مخزن ومنحت جوائز للأجانب الذين يهددون الولايات المتحدة، فأن وزارة الخارجية في عهد ترامب تلغي تأشيراتهم وتضمن إبعاد هؤلاء الأفراد عن الولايات المتحدة. وسبق أن اتهم مشرعون جمهوريون طيف سامي بالمساعدة في تسهيل تمويلات عبر النظام المالي العراقي، وحثوا إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضدها. كشفت تقارير صحفية عن اختبار معقد يواجه العراق في موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران، وذلك عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران ضمن حملة النبذ الاقتصادية، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل المالي معها. وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات مع سعيها لتجنب تداعياتها، مشيرة إلى أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بإيجاد حلول عاجلة أو طلب استثناء رسمي من الإدارة الأمريكية. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي حذر من تداعيات استراتيجية واقتصادية على إيران في حال عدم السماح باستمرار تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز. وقال المرسومي أن تعطل الصادرات النفطية العراقية سيخفض قدرة العراق على استيراد السلع الإيرانية والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار سنويا، ما ينقل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة مضيق هرمز إلى الاقتصاد الإيراني، لافتا إلى أن قطاع التصدير الإيراني إلى السوق العراقية يوفر فرص عمل لنحو 1 مليون عامل إيراني. كشف مصدر مطلع أن العراق نشر عدة ألوية من الجيش على امتداد حدوده مع السعودية في إطار تعزيز سيطرة الحكومة على الشريط الحدودي. وأوضح المصدر أن انتشار الجيش قرب الحدود السعودية يعكس تقدما في مساعي بغداد لاستعادة السيطرة على المناطق التي كانت ضمن نفوذ الفصائل المسلحة. وقبل ساعات أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان استمرار الحوارات بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وأضاف أن مهمة التحالف الدولي ستنتهي في موعدها المحدد في 30 أيلول المقبل. كشفت مصادر مطلعة عن خلافات جديدة داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن استكمال كابينة الحكومة، مشيرة إلى أن المباحثات بشأن الوزارات التسعة اقتربت من مراحلها النهائية. ورجحت المصادر طرح المرشحين للتصويت خلال الأيام المقبلة أو في غضون أسبوعين، لافتة إلى أن الخلاف لم يعد مقتصرا على توزيع الوزارات، بل يشمل مقترح استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء وسط معارضة بعض قيادات الإطار. وفي المقابل ترى قوى أخرى أن استحداث هذه المناصب قد يساعد على استيعاب مطالب

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام. لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن معركة مكافحة الفساد كبيرة ومفصلية، مشددا على أن هيئة النزاهة تمثل خط الصد الأول في هذه المواجهة. ووجه الزيدي خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد وتكثيف متابعة المنافذ الحدودية وفضح الفاسدين، مع إلزام الهيئة بتقديم تقارير شهرية وفصلية منتظمة تتضمن مجريات العمل ونسب الإنجاز المحققة. قرر البنك المركزي حجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد. وبحسب وثائق رسمية، وجه البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورين، استنادا إلى قرار قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. وشملت القائمة المستشار السابق لرئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي والنواب بهاء النوري وزياد الجنابي ومثنى السامراء وعاليا صيف ومحمد الصيهود وآخرين، موجها المصارف بضرورة مفاتحة القضاء فور العثور على أي أرصدة تعود للمشمولين. هذا ووجه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات عناية مشددة عند التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وإلزامها بتقييم مصادر الأموال ومستوى النفوذ والمخاطر ومراقبة الحسابات بصورة مستمرة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة مع استمرار الرقابة بعد مغادرة المنصب ومحاسبة العملاء الذين يخفون صفتهم السياسية أو يقدمون معلومات مضللة. كما تداولت وثيقة للبنك أيضا لم يتسنى التأكد منها تحمل أمرا إداريا بمنع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من التعامل بالأرصدة والودائع والحسابات العائدة ل14 شخصا و19 شركة محلية حتى إشعار آخر. أعلنت هيئة النزاهة ضبط أوليات وسندات وعقود شراء ل95 عقارا عقب تفتيش دار معاونة مدير التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين. وأوضحت النزاهة أن المتهم موقوف على ذمة التحقيق بتهم غسل الأموال وتضخم الثروة والكسب غير المشروع، مؤكدة إلقاء القبض على زوجها إثر اعترافه بتسجيل عقارات متعددة باسمه صورية، إلى جانب الكشف عن إخفاء أموال ومصوغات ذهبية وتسجيل ممتلكات باسم أقارب ومعقبين للتغطية على مصادرها. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العامة العالمية ديلان جونسون بأن الوزارة ألغت تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي. وقال جونسون إن وزارة الخارجية في عهد بايدن احتفت بشكل مخزن ومنحت جوائز للأمريكي.

0: الأجانب الذين يهددون الولايات المتحدة، فإن وزارة الخارجية في عهد ترامب تلغي تأشيرتهم وتضمن إبعاد هؤلاء الأفراد عن الولايات. وسبق أن اتهم مشرعون جمهوريون طيف سامي بالمساعدة في تسهيل تمويلات عبر النظام المالي العراقي، وحثوا إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضدها. كشفت تقارير صحفية عن اختبار معقد يواجه العراق في موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران ضمن حملة النبذ الاقتصادي، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل المالي معها. وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات مع سعيها لتجنب تداعياتها، مشيرة إلى أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بإيجاد حلول عاجلة أو طلب استثناء رسمي من الولايات المتحدة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: قرر البنك المركزي حجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد. وبحسب وثائق رسمية، وجه البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورين استنادا إلى قرار قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. وشملت القائمة المستشار السابق لرئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي والنواب بهاء النوري وزياد الجنابي ومثنى السامراء وعاليا صيف ومحمد الصيهود وآخرين، موجها المصارف بضرورة مفاتحة القضاء فور العثور على أي أرصدة تعود للمشمولين. هذا ووجه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات عناية مشددة عند التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وإلزامها بتقييم مصادر الأموال ومستوى النفوذ والمخاطر ومراقبة الحسابات بصورة مستمرة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة مع استمرار الرقابة بعد مغادرة المنصب ومحاسبة العملاء الذين يخفون صفتهم السياسية أو يقدمون معلومات مضللة. كما تداولت وثيقة للبنك أيضا لم يتسنى التأكد منها تحمل أمرا إداريا بمنع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من التعامل بالأرصدة والودائع والحسابات العائدة ل14 شخصا و19 شركة محلية حتى إشعار آخر. أعلنت هيئة النزاهة ضبط أوليات وسندات وعقود شراء ل95 عقارا عقب تفتيش دار معاونة مدير التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين. وأوضحت النزاهة أن المتهم موقوف الدين وأوضحت النزاهة أن المتهم موقوف على ذمة التحقيق بتهم غسل الأموال وتضخم الثروة والكسب غير المشروع، مؤكدة إلقاء القبض على زوجها إثر اعترافه بتسجيل عقارات متعددة باسمه صورية، إلى جانب الكشف عن إخفاء أموال ومصوغات ذهبية وتسجيل ممتلكات باسم أقارب ومعقبين للتغطية على مصادرها. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون بأن الوزارة ألغت تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي. وقال جونسون إن وزارة الخارجية في عهد بايدن احتفت بشكل مخزن ومنحت جوائز للأجانب الذين يهددون الولايات المتحدة، فإن وزارة الخارجية في عهد ترامب تلغي تأشيرتهم وتضمن إبعاد هؤلاء الأفراد عن الولايات. وسبق أن اتهم مشرعون جمهوريون طيف سامي بالمساعدة في تسهيل تمويلات عبر النظام المالي العراقي وحثوا إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضدها. كشفت تقارير صحفية عن اختبار معقد يواجه العراق في موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران ضمن حملة النبذ الاقتصادي، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل المالي معها. وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات مع سعيها لتجنب تداعياتها، مشيرة إلى أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بإيجاد حلول عاجلة أو طلب استثناء رسمي من الولايات المتحدة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: من الرشيد اف ام
1: مساء الخير.
2: تدخنين؟ لا. اتشربين؟ لا. اترقصين؟ لا. ما انت جمع لا؟

0: الثالث والآخر من رشيد اف ام.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك، احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: يوم القيامة يأتي القرآن، يأتي لصاحبه، شكله شاحب كأنه مريض. يسأله صاحبه: من أنت؟ يقول: أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك. ثم يقول: كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. كل استثمار في الدنيا له عائد محدود، إلا استثمارك في القرآن عائده بلا حدود.

فضله. ثم يعطى صاحب القرآن ثلاثة أشياء: الأول تاج الكرامة، يوضع على رأسه نوره يبهر الناظرين. الثاني حلة الكرامة، ثوب من الجنة ما أبهاه، لو جمعت الدنيا كلها ما ساوت خيطا منه. الثالث وهو الأعظم، يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ثم يقال لوالديه ألبسوهما فيلبسان حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن.

وأين يكون صاحب القرآن؟ مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة الكاتبين. لماذا؟ لأنه حمل ما حملته الملائكة. جبريل نزل بالقرآن، وهذا الإنسان حمله في صدره القرآن، يستحق أن يكون مع السفرة الكرام البررة. ثم يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ملك لا ينتهي، حياة لا تفنى. هذا جزاء من صاحب القرآن.

0: تعرف في وجوههم نظرة النعيم.
1: وجهه عليه نظرة النعيم، نور يشرق منه، كل من يراه يعرف هذا صاحب القرآن، لا يحتاج أن يتكلم، وجهه يشهد. لكن من يستحق هذا؟ ليس من قرأ فقط، بل من قرأ وعمل، من لازم وثابر. التاج ينتظرك، الحلة جاهزة، الرضا موعود، لكنه ليس مجانا. الثمن أن تكون صاحبا للقرآن في الدنيا قبل الآخرة. فهل أنت صاحب للقرآن؟ القرآن يشفع لصاحبه، لكن كيف وماذا يقول؟ في الحلقة القادمة بإذن الله، شفاعة القرآن لأهله.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك، ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور.

0: أرجوك.
1: عيادة روماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن معركة مكافحة الفساد كبيرة ومفصلية، مشددا على أن هيئة النزاهة تمثل خط الصد الأول في هذه المواجهة. ووجه الزيدي خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد وتكثيف متابعة المنافذ الحدودية وفتح الفاسدين، مع إلزام الهيئة بتقديم تقارير شهرية وفصلية منتظمة تتضمن مجريات العمل ونسب الإنجاز المحققة. قرر البنك المركزي حجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد. وبحسب وثائق رسمية، وجه البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورين، استنادا إلى قرار قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. وشملت القائمة المستشار السابق لرئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي والنواب بهاء النوري وزياد الجنابي ومثنى السامرائي وعاليا صيف ومحمد الصيهود وآخرين، موجها المصارف بضرورة مفاتحة القضاء فور العثور على أي أرصدة تعود للمشمولين. هذا ووجه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات عناية مشددة عند التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وإلزامها بتقييم مصادر الأموال ومستوى النفوذ والمخاطر ومراقبة الحسابات بصورة مستمرة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة مع استمرار الرقابة بعد مغادرة المنصب ومحاسبة العملاء الذين يخفون صفتهم السياسية أو يقدمون معلومات مضللة. كما تداولت وثيقة للبنك أيضا لم يتسنى التأكد منها تحمل أمرا إداريا بمنع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من التعامل بالأرصدة والودائع والحسابات العائدة 14 شخصا 19 شركة محلية حتى إشعار آخر. أعلنت هيئة النزاهة ضبط أوليات وسندات وعقود شراء ل 95 عقارا عقب تفتيش دار معاونة مدير التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين. وأوضحت النزاهة أن المتهم موقوف على ذمة التحقيق بتهم غسل الأموال وتضخم الثروة والكسب غير المشروع، مؤكدة إلقاء القبض على زوجها إثر اعترافه بتسجيل عقارات متعددة باسمه صورية، إلى جانب الكشف عن إخفاء أموال ومصوغات ذهبية وتسجيل ممتلكات باسم أقارب ومعقبين للتغطية على مصادرها. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون بأن الوزارة ألغت تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي. وقال جونسون إن وزارة الخارجية في عهد بايدن احتفت بشكل مخزن ومنحت جوائز للأجانب الذين يهددون الولايات المتحدة، فإن وزارة الخارجية في عهد ترامب تلغي تأشيرتهم وتضمن إبعاد هؤلاء الأفراد عن الولايات. وسبق أن اتهم مشرعون جمهوريون طيف سامي بالمساعدة في تسهيل تمويلات عبر النظام المالي العراقي وحثوا إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضدها. كشفت تقارير صحفية عن اختبار معقد يواجه العراق في موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران ضمن حملة النبذ الاقتصادي، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل المالي معها. وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات مع سعيها لتجنب تداعياتها، مشيرة إلى أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بإيجاد حلول عاجلة أو طلب استثناء رسمي من الولايات المتحدة.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: اسعى لنسج علاقات طيبة وودية مع جيرانك، واعرض مساعدتك عليهم في حال تعرضهم لمشكلة ما، فذلك يعكس لياقتك وأدبك معهم. وحافظ على الهدوء داخل المنزل قدر الإمكان حتى لا تتسبب بإزعاج جيران.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: شوية أخبار من الرشيد FM.
3: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن معركة مكافحة الفساد كبيرة ومفصلية، مشددا على أن هيئة النزاهة تمثل خط الصد الأول في هذه المواجهة. ووجه الزيدي خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد وتكثيف

متابعة المنافذ الحدودية وفضح الفاسدين مع إلزام الهيئة بتقديم تقارير شهرية وفصلية منتظمة تتضمن مجريات العمل ونسب الإنجاز المحققة. قرر البنك المركزي حجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد. وبحسب وثائق رسمية، وجه البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورين استنادا إلى قرار قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. وشملت القائمة المستشار السابق لرئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي والنواب بهاء النوري وزياد الجنابي ومثنى السامراء وعالي

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: 그래, 그래, 놀아줘.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن معركة مكافحة الفساد كبيرة ومفصلية، مشددا على أن هيئة النزاهة تمثل خط الصد الأول في هذه المواجهة. ووجه الزيدي خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد وتكثيف متابعة المنافذ الحدودية وفتح الفاسدين، مع إلزام الهيئة بتقديم تقارير شهرية وفصلية منتظمة.

0: على اتخاذ إجراءات ضدها. كشفت تقارير صحفية عن اختبار معقد يواجه العراق في موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران ضمن حملة النبذ الاقتصادي، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل المالي معها. وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات مع سعيها لتجنب تداعياتها، مشيرة إلى أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بإيجاد حلول عاجلة أو طلب استثناء رسمي من الولايات المتحدة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن معركة مكافحة الفساد كبيرة ومفصلية، مشددا على أن هيئة النزاهة تمثل خط الصد الأول في هذه المواجهة. ووجه الزيدي خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد وتكثيف متابعة المنافذ الحدودية وفضح الفاسدين، مع إلزام الهيئة بتقديم تقارير شهرية وفصلية منتظمة تتضمن مجريات العمل ونسب الإنجاز المحققة. قرر البنك المركزي حجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد. وبحسب وثائق رسمية، وجه البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورين، استنادا إلى قرار قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. وشملت القائمة المستشار السابق لرئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي والنواب بهاء النوري وزياد الجنابي ومثنى السامرائي وعاليا صيف ومحمد الصيهود وآخرين، موجها المصارف بضرورة مفاتحة القضاء فور العثور على أي أرصدة تعود للمشمولين. هذا ووجه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات عناية مشددة عند التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وإلزامها بتقييم مصادر الأموال ومستوى النفوذ والمخاطر ومراقبة الحسابات بصورة مستمرة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة مع استمرار الرقابة بعد مغادرة المنصب ومحاسبة العملاء الذين يخفون صفتهم السياسية أو يقدمون معلومات مضللة. كما تداولت وثيقة للبنك أيضا لم يتسنى التأكد منها تحمل أمرا إداريا بمنع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من التعامل بالأرصدة والودائع والحسابات العائدة 14 شخصا و19 شركة محلية حتى إشعار آخر. أعلنت هيئة النزاهة ضبط أوليات وسندات وعقود شراء ل 95 عقارا عقب تفتيش دار معاونة مدير التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين. وأوضحت النزاهة أن المتهم موقوف على ذمة التحقيق بتهم غسل الأموال وتضخم الثروة والكسب غير المشروع، مؤكدة إلقاء القبض على زوجها إثر اعترافه بتسجيل عقارات متعددة باسمه صورية، إلى جانب الكشف عن إخفاء أموال ومصوغات ذهبية وتسجيل ممتلكات باسم أقارب ومعقبين للتغطية على مصادرها. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العامة العالمية ديلان جونسون بأن الوزارة ألغت تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي. وقال جونسون إن وزارة الخارجية في عهد بايدن احتفت بشكل مخزن ومنحت جوائز للأجانب الذين يهددون الولايات المتحدة، فإن وزارة الخارجية في عهد ترامب تلغي تأشيراتهم وتضمن إبعاد هؤلاء الأفراد عن الولايات. وسبق أن اتهم مشرعون جمهوريون طيف سامي بالمساعدة في تسهيل تمويلات عبر النظام المالي العراقي وحثوا

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف ام.

0: متابعة المنافذ الحدودية وفتح الفاسدين مع إلزام الهيئة بتقديم تقارير شهرية وفصلية منتظمة تتضمن مجريات العمل ونسب الإنجاز المحققة. قرر البنك المركزي حجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد. وبحسب وثائق رسمية، وجه البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورين استنادا إلى قرار قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. وشملت القائمة المستشار السابق لرئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي والنواب بهاء النوري وزياد الجنابي ومثنى السامرائي وعالي صيف ومحمد الصيهود وآخرين، موجها المصارف بضرورة مفاتحة القضاء فور العثور على أي أرصدة تعود للمشمولين. هذا ووجه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات عناية مشددة عند التعامل مع الأشخاص المعارضين سياسيا بحكم مناصبهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وإلزامها بتقييم مصادر الأموال ومستوى النفوذ والمخاطر ومراقبة الحسابات بصورة مستمرة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة مع استمرار الرقابة بعد مغادرة المنصب ومحاسبة العملاء الذين يخفون صفتهم السياسية أو يقدمون معلومات مضللة. كما تداولت وثيقة للبنك أيضا لم يتسنى التأكد منها تحمل أمرا إداريا بمنع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من التعامل بالأرصدة والودائع والحسابات العائدة ل14 شخصا و19 شركة محلية حتى إشعار آخر. أعلنت هيئة النزاهة ضبط أوليات وسندات وعقود شراء ل95 عقارا عقب تفتيش دار معاونة مدير التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين. وأوضحت النزاهة أن المتهم موقوف على ذمة التحقيق بتهم غسل الأموال وتضخم الثروة والكسب غير المشروع، مؤكدة إلقاء القبض على زوجها إثر اعترافه بتسجيل عقارات متعددة باسمه صورية، إلى جانب الكشف عن إخفاء أموال ومصوغات ذهبية وتسجيل ممتلكات باسم أقارب ومعقبين للتغطية على مصادرها. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العامة العالمية ديلان جونسون بأن الوزارة ألغت تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي. وقال جونسون إن وزارة الخارجية في عهد بايدن احتفت بشكل مخزي ومنحت جوائز للأجانب الذين يهددون الولايات المتحدة، فإن وزارة الخارجية في عهد ترامب تلغي تأشيراتهم وتضمن إبعاد هؤلاء الأفراد عن الولايات. وسبق أن اتهم مشرعون جمهوريون طيف سامي بالمساعدة في تسهيل تمويلات عبر النظام المالي العراقي وحثوا إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضدها. كشفت تقارير صحفية عن اختبار معقد يواجه العراق في موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران ضمن حملة النبذ الاقتصادي، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل المالي معها. وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات مع سعيها لتجنب تداعياتها، مشيرة إلى أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بإيجاد حلول عاجلة أو طلب استثناء رسمي من الولايات المتحدة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: الرشيد أف أم، الرشيد أف أم. للطرب.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.